كان بزونك نعمل واحدة إزياتك أبيت ينو فاتي يسمى جمب دي هل نجو إك فورسي تبدأ تماينة نقرا فورسي تكون تجاي لك few hours وقت الهنتا الشوال فورسي تخص الجوه جي اللورة تخصوك تماينة إك دي سونك فورسي تهينك نقرا دي كان يسمى جمب تا فين هلين فوق بيزي 100.2 مية كلير الهميس في لودو سافت تلهني لوم بديت نايلك لي دانو وزمين في هفنا نيس يكونو تجاك وازي من شور قبل بيانو بيشي سيفرو جفيري اوفيامنت بيشي سيفرو مدان الزمين سو كنو هفنا نيسان برا لي اتي سيفرو ادين مسفرين بحالسة دال وقت هاي سيفرو ينبات يستا يكون لفورسي جيت سنة جفيري كل حتي يدمنا لفورسي فاينانشلي نقام هفجي u għandek jinnaf xabas fejjes f'daqqa u essaċ ma taċ tista' s-sifer. Forsi at least kam taqta naqra, you know. Pero aħna ta' Base 100.2 bħalissa qed nagħmlu tip ta' kompetizzjoni fejn ħanoffru a one night staycation fl-Intercontinental. Inqas ikollok weekend break b'xejn għal żewġ adulti u anke żewġ tfal under 12 years old. ċi tittamil? Tittħol fil-social stana ta' l-Intercontinental ħaj kollok ġifiri kollu spiega temmek iffolowja l-affarijiet kifet jidrer fuq il-social media u ħatitħol bieċans li tirbaħ one night stay fl-Intercontinental u l-ġifiri l-affarijiet li huma ċessibli għandek il-pool l-spa, il-gym kollox ikun ovvjament ċessibli wkoll. So, good luck! Dusty Springfield is the Dinya Sema, son of a preacher man. Billy.

The Cure. فوق بي إيزي 100.2 ينكلميك الهميس ويرلوف سنار تنسيش نسميها فناكيرت بلو بخالسة فاتي دين الجمع أربيت غاردز لسول تكون الهومران فوق الهومران يجوفيري من الأربع مرة في سنار القديم يتو ريبليس الكيرت على دي الجمع و دي الجمع نورمالي يجوفيري كل نارتا جمع ويعملها دي الهاجة pero ovviamente jekk inti tixtieq tidħol fiċ-ċans li tirbaħ din il-ħaġa mhux se tisimgħu fil-ħomran imma tittisimgħu għal Easy Breakfast minn Flockert Galjax. Albert ha xorta ħajagħmel il-Free Film Fridays, però flok il-ġimgħa f'sinar, ġifieri flok għadha f'sinar għadha filgħodu. F'xi mument waqt il-Easy Breakfast, Albert ħajiddeskrivi film partikolari. Jisum Morales ftit-tiklim sewwa. Inti tipprova tara liema film hija tirreferi u tibatilna l-isem ta' dak il-film fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102 u titħol biċ-ċans li tirbaħ żewġ sima tickets bi free drinks u popcorn. Hekk tgħid forsi kollha kap titgħamel xi ġanqa differenti naqgħa chill għal-weekend, tirbaħ dawb xejn, mhux tajjeb. Rod Stewart.